بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرتضى

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat Maghrib, salam sejahtera bagi Allah. Puji dan syukur nanti saya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Kita semua diberikan limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat Maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian ta'lim kita setiap ba'da Maghrib malam Kamis dalam kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan guru kita diuraikan oleh Kyai Haji Muhammad Mansur. Kemudian tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilakan. Sallallahu alaihi Muhammad
1: sallallahu alaihi. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله على آله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب الملائكة المقربين وعلى ذلك الصالحين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وملائكة حملة العرش وملائكة الحفظ عليهم الصلاة والسلام ثم إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلدهم في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين وسادة سرية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم لحضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيد سفيان الثوري وسيدي شيخ محمد حنبي مذهبا وسيدي شيخ علي المرزي في رئيس الأبدال سيدي شيخ أبي مدين المغربي ومستجب الدعاء سيدي شيخ عمران بن حسين لحضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغرب برها وبحرها خصوصا السلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلاطي محمد بهاء الدين نقشان بن علي أهل بن الجبل الشيخ شيخ الإمام البخاري وسيدي شيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني وسيدي شيخ محمد أحسن بن عبد الله البنجري وخال الشيخ أبو نبيه مناشد البنجري وسيدي شيخ حبيب تونغان برنان بانيران أبو محبي عبد الرحمن بن سن بن يحيى علي جنيدي براء وسيدي سليمان كوبيه أبو طلحة وسيدي شيخ بن سليمان النواب بن سنبوي علي بن أبو بن العارب بالله الشيخ محمد زيني بن عبد الغني بن نجيب كرابي عمر عبد الغني وزوجهم وجريتهم منتسبين إليهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.